بس تقول من يجي قلنا مايت كدر مي ويلان باش عواب من بلسين جلدا مايت تبن دي جريقنا قلن قطن دا مايت جانن دل دل من دي يشكم سر لام مايت جر لام مايت